صح ماكا شيرين هم كينغ وهم وزيرين لنا خلقا كبيرين توبز جوكو حسودي من